0: to love someone who lets you break them twice.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

0: Yeah, Sally G.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح. Touch this. Can't touch this.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير، صباح جديد على كل مستمعينا وفرصة جديدة نبدأ بها يومنا. أهلا وسهلا بكم مستمعينا بحلقة جديدة نلتقي بها وياكم على موعدنا من الساعة 8 وحتى 9 صباحا. نفتح وياكم أكثر من موضوع نحب نسمع به آراءكم. اليوم عندنا محطات متنوعة، حوار، معلومات، تفاعل وأفكار ممكن تخلي صباحك أخف. وخلي أول ساعات من يومكم تبدأ ويانا.

0: احلى صباح لكل متابعي اي بي اف ام 101.5، ومشوارنا بلش وياكم لهذا الصباح اكيد لساعه 9 زوايا فقرات مختلفه، ونسعد دائما بوجودكم برفقتنا.
1: وأكيد نقدم لمستمعينا تحيات أسرة البرنامج، نبدأها من الإضاءة حيدر نجاح ويانا أحمد الصوفي من التنسيق الإذاعي، فاطمة عامر وأيضا هجس بالسوشيال ميديا، تقديم يانا دانيال ووسيد سهاد ربيع، وما ننسى أكيد المخرج الخاص بالبرنامج عمر جهاد.

0: 101.5 إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد، وياكم أولى فقراتنا رح نبدأها ويا ست سهاد.
1: أكيد صباح الخير داني.
0: صباح الخير إلي ست.
1: صباح الخير لكل الكادر اللي موجود ويانا، وصباح الخير للي موجود ويانا على سمع ومتابع على 101.5، وللي متواصلين مع زوايا فقرات برنامجنا لا تغيرون المحطة. بعد عندنا ضمن هذه الساعة هواية من الأشياء المتنوعة المعلومات، وأكيد نسعى لتفاعلكم ضمن فقرات معينة آراءكم وتهمنا. وشونا صباحك داني؟
0: صراحة إلى الآن كلش لطيف، صح إلى الآن ما تريقت، يعني ممكن يكون أفضل مع الريوق لكن إلى الآن لطيف.
1: زين تريقتوا بنات؟ بالعافية.
0: ألف عافية.
1: خلينا نقول أنه الريوق أهم شيء تسوي من الصبح. فواحدة من الأخطاء اللي حسبوها على داني من هسة أنه هو ما تريق، هذا الشيء خطأ لأنه ما راح يضيق طاقة.
0: الله يخليك.
1: حنخليك مثالي داني
0: إن شاء الله.
1: ولا يهمك يعني حتابع وراك. عموما خلينا نقول أنه ألف عافية للي تريق وللي يبلش صباحه من هاللحظة، يحاول يعني منها للتسعة يخلص هذا الموضوع، موضوع الريوق، لأنه إذا تأخر أكثر من التسعة مو زين عليكم، ما رح يفيدكم مثل ما هو بساعات الصباح الأولى. وعسري عسري رح نمر على مجموعة من الأخبار اللي موجودة ويانا ضمن هذا الصباح.

0: وإذا نبدأ بالأخبار الصباحية فلازم نذكر الطقس وكذلك الهيئة الجوية، حيث توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة في أغلب مدن البلاد بعد منتصف شهر آب. أكيد يعني الفترة اللي راحت كانت كلش حارة.
1: على هذا الخبر الحلو.
0: أني تايم. شو كنت ما تريدون خبر يفرح؟
1: ستوقع بس الرطوبة حتنزل الحرارة حتبقى.
0: يعني حسب ما تقال أنه راح تصير أكو نسب انخفاض بالمناطق اللي هي بالحرارة تحديدا، لكن ممكن تكون مثل ما ذكرتي نعم 6 رطوبة. وبحسب بيان لقسم التنبؤ الجوي بالهيئة فأن الانخفاض المتوقع راح يرتبط باندفاع كتلة هوائية معتدلة راح تكون نسبة اعتدال بالمناطق الجنوبية من أوروبا باتجاه منطقة الشرق الأوسط وكذلك العراق. وفي السياق ذاته تشهد معظم مدن البلاد خلال الأيام الحالية أجواء حارة جدا إلى شديدة الحرارة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة قبل أن تبدأ بالانخفاض بصورة تدريجية بمنتصف هذا الشهر. وأيضا كان الراصد الجوي صادق عطية قد توقع استمرار هذه الأجواء الشديدة واللي راح تكون مرهقة في العاصمة بغداد من يوم الخميس اليوم نتيجة لاستمرار الرياح الساكنة والخفيفة في أغلب الأحيان. وأيضا كذلك من المتوقع وفق عطية استمرار ارتفاع تراكيز الملوثات خلال ساعات الصباح نتيجة لضعف الحركة الخاصة بالهواء وقلة التهوية الأفقية في الطبقات القريبة من سطح الأرض.

0: لا تنسون كل الإرشادات والتعليمات اللي تخص أنه تحمون نفسكم بظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة خصوصا بساعات الذروة. كبار السن، الأطفال، أكثر الناس اللي ننتبه عليهم واللي يعانون من الأمراض المزمنة. الصحة والعافية للكل. ننتقل للتعليم العالي والبحث العلمي اللي عدها آلية رقمية للقبول بالجامعات والكليات الأهلية، حذرت أيضا من حجز المقاعد خارج القبول المركزي. هذا البيان جاء من وزارة التعليم العالي باعتماد آلية رقمية للقبول بالجامعات والكليات الأهلية العام الدراسي الحالي 26-27، ودعت الطلبة الناجحين بالدراسة الإعدادية لعدم ملء أي استمارة ورقية أو إلكترونية تروج لها بعض الجامعات والكليات الأهلية حتى يحجزون بها مقاعد، والتقديم حيكون حصرا عبر منصة قدم اللي اعتمدتها الوزارة. تقريبا نفس الآلية اللي اعتمدوها العام،
1: نعم،
0: اللي
1: مضى
0: نفس الطريقة، بس كان أكو فعلا يعني أنه تروح على الجامعات أو الكليات الأهلية تملي استمارة أو تنطي معلوماتك كاملة هم ينزلوها.
1: يعني كان هذا الشيء منتشر بالسابق
0: موجود
1: كثيرا.
0: كإجراء، نعم. أكيد هو موجود، لكن العام اعتمدوا المنصة نفسها للتقديم، وبنفس الوقت أنت هم تقدم بالطريقة الورقية.
1: نعم.
0: السنة لا، يعني نصحوا أنه نهائيا ما تقدمون أي شيء ورقي، التقديم كله حيكون إلكتروني عبر المنصة نفسها. يعني تدخل تملي بياناتك وتختار، يعني اختياراتك تنبني على الجامعات الأهلية اللي انت تريدها كقبول، هنا نقول أهلي، والمركزي أيضا موجود، وبالتالي هذه الإجراءات أو الاستمارات تسبق القبول وتتم خارج المنصة الرسمية أي الورقية اللي نتحدث عنها، وما تمثل جزء من إجراءات القبول المعتمدة. فبالتالي الطالب لازم يكون هو وعائلته حريصين على أنه يكون التقديم صحيح حتى يكمل مسيرته إن شاء الله العلمية بطريقة أصح، وكل التوفيق والنجاح.

0: من التربية إلى الثقافة، حيث أطلقت وزارة الثقافة والسياحة والآثار فعاليات مبادرة ثقافة هويتي، وذلك لتعزيز الوعي بالتراث الثقافي العراقي وأيضا ترسيخ الهوية الوطنية بمشاركة عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الثقافية وحتى المجتمعية. وذكر وكيل الوزراء لشؤون الثقافية الدكتور فاضل محمد البدراني إن الثقافة مشروع دولة وبناء مجتمع، وإن حماية التراث لا تقتصر على المؤسسات المعنية بل تبدأ من الإنسان الواعي والأسرة وأيضا المعلم، بما يسهم في ترسيخ القيم الثقافية والوطنية. وأيضا شدد على أن التنوع الثقافي العراقي يمثل مصدر ثراء وتكامل وليس سببا للصراع أبدا. وتهدف هذه المبادرة ثقافة هويتي إلى تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي العراقي بوصف ركن أساسي من أركان الهوية الوطنية والذاكرة الجمعية، وحتى دعم المشاركة المجتمعية في الحماية وأيضا الصون، وترسيخ قيم الانتماء والحوار بما يضمن الاستدامة للإرث الحضاري وكذلك نقل إلى الأجيال المقبلة.
1: ونختم صباحك على سريع بالخسفة بالأنبار تحديدا. بحا كنا نسولف داني على هذا الموضوع، موضوع الأسماك
0: العمياء
1: بدون عيون أساسا اللي لقوها وحجمها وشكلها ووجودها أيضا بصحراء الأنبار، هو كان موضوع يعني أثار الجدل، لأن الموضوع غريب جدا أنه تلقي بالصحراء مي وهذا المي بيكا أنها عايشة يعني غريبة من نوعها. الموضوع مديرية بيئة الأنبار يعني بعد ما ذكروا تم اكتشاف كهف جديد بالمحافظة أكدوا أنه هذا الموقع اللي دولة هو معروف وأساسا مسجل عند الجهات البيئية صار لسنوات وموجود مثل ما ذكرنا منطقة الخسفة اللي يعرفوها أهالي الأنبار وأغلب الناس تقريبا تعرفها. طبعا هذه المنطقة عبارة عن منطقة منخفضة بها تشققات وبها مواقع تحتوي على مياه جوفية، وبينها هذا الكهف اللي داولوه وشفتوه بأكثر من يعني موقع، وبالتالي ووجد يعني بأسماك عمياء داخل هذه المياه بالمناطق المظلمة من هذا الكهف. مديرية بيئة الأنبار مع منظمة طبيعة العراق سجلوا وجود هذه الأسماك بعام 2010، هسه احنا بعام 26، فبالتالي ما صار لها يعني مو هسه اكتشفوها وانما صار لها سنين، فضلا عن وجودها ببئر يقع خلف مرقد الشيخ الجديد في قضاء حديثه، وهذه الاسماك تعيش بالمياه الموجوده داخل المناطق المظلمه بالكهف نفسه، ووجودها مو اكتشاف حديث وانما تم تسجيلها فعليا ب 2010، بس يمكن الناس ما شافتها.
0: نعم ما كانت عند للعلن موجودة
1: وما واصلت لها أو ما صورت خلينا نقول بالطريقة اللي ممكن أنه يشوفوها أغلب الناس. بنفس الوقت ذكروا أنه هذا المجرى المائي اللي موجود بالكهف بهذه الأسماك النادرة اللي تفتقر للعيون، ووجودها بالبيئة الكهفية من الظواهر الطبيعية اللافتة واللي هي يعني تنطي أو تضيف لطبيعة العراق والأشياء الحلوة المتنوعة اللي موجودة به. تخيل يعني بالصحراء تلقي كهف، تلقي مي،
0: وكذلك أسماك
1: أحياء يعني مائية عايشة بطريقة مختلفة تماما عن المكان اللي هي موجودة به. فهذا إذا يعني يشجعنا فيشجعنا أنه نفتخر بالعراق وبكل الأشياء اللي موجودة به ونسعى دائما للحفاظ عليه وتنميته بالطريقة الصحيحة.

بفقرتنا التفاعلية التالية هاشتاك طلاب راح نتيح منصة مميزة للطلاب الخاصين بالجامعة الأمريكية ببغداد حتى يعبرون عن تجاربهم الأكاديمية واليومية من خلال موضوع نطرحه لهم. واليوم راح نذكر سؤال: هل التخصص يحدد المستقبل؟

سؤال الهاشتاج يقول: هل لازم تشتغل بنفس التخصص حتى تعتبر نفسك ناجح؟ مو هذا الموضوع الخاص بالفقرة بس، لكن راح نتحدث بشكل شوية أعمق عن هذا الهاشتاج. من أول يوم يدخل بي الطالب إلى الجامعة غالبا يسمع سؤال واحد: شنو تخصصك؟ وبعدها مباشرة يجي سؤال ثاني، وبعد التخرج شو راح تشتغل؟ وكأنه اختيار التخصص صار بنفس اللحظة، يعني أنت اللي تحدد مستقبلك بشكل كامل. بس هل فعلا الموضوع بهالشكل؟ وهل لازم خريجين الهندسة يصيرون مهندسين؟ خريجين الإعلام يشتغلون بالإعلام؟ وهل خريج الإدارة والاقتصاد يشتغل بهذه المهنة؟ وبعدها الكثير من الأشخاص راح يبدون يسألوك نفس السؤال، وكذلك قبلك انسألوا هذا السؤال. بعدها أنت اللي راح تقرر وين تأخذ طريقك. فاليوم بهاشتاك طلاب نحب نسمع آراءكم.

0: هاشتاج طلاب ضمن بالعربي، وهل التخصص فعلا يحدد مستقبل الشخص؟ هل برأيك يعني أنه اختيار التخصص من البداية هو اللي راح يحدد طريقك وشغلك مستقبلك، هو اللي راح يفتح لك فرص العمل؟ لازم تشتغل بنفس التخصص حتى تعتبر نفسك إنسان ناجح؟
1: يعني بالنسبة لي ما أشوف أنه شرط أنه الشخص من الممكن يشتغل بنفس التخصص اللي درسه، غير أنه هي عبارة عن فرص، لكن أنا اللي دا أشوفه الأغلبية يشتغلون بنفس التخصص اللي درسه، لكن مو الكل.
0: مو الكل. طيب الإنسان حتى يكون مستفاد من كل الأشياء اللي مرت عليه، وحتى يكون عملي بين قوسين، أنه أنا أريد أشتغل أو شغف بمكان معين، فالمفروض من البداية ومن الخطوة الأولى بدخولي لي مجال الدراسة الجامعية أكون محدد شنو اللي أريده وأدرسه، وبعدين حطور نفسي بهذه الطريقة بالمهارات. فبالتالي خلينا نعرف من مستمعينا، وإحنا يمكن بالعراق أكثر الناس اللي ناس هواية تشتغل بمجال وشهادتها، من تجي مثلا يقدم السي في تلقي الشهادة اللي عنده تقرأ شيء ثاني تماما.
1: وكان لنا مثال حي سابقا، الدكتور الحسن فلاح كان زميلنا لفترة من الوقت، وكان هو صاحب شهادة الخاصة بطب الأسنان، لكن كان يعمل
0: مجال الإعلام. وأنت هم سويانا،
1: أنا أيضا شهادة صيدلة وأشتغل بالإعلام.
0: يعني حتى الاختصاص، خلينا نذكر أنه الاختصاص مو شيء بسيط ولا دراسته سهلة.
1: نعم.
0: ولا حتى ممكن أنه يمر بسنوات يعني أقل، أو المعتمد كأربع سنوات، يعني ممكن تدرس سنوات أكثر، تحتاج تطبيقات أكثر عملية يعني حتى تقدر تكون ناجح بها الدراسة.
1: أكيد.
0: بس ممكن تكون أنت يعني مسيطر على المجالين.
1: نعم صح.
0: يعني تمارس المهنة اللي أنت درست وتعبت عليها، هاي إذا أنت حابها طبعا، وبنفس الوقت ممكن تتبع شغفك بشغل ثاني،
1: وممكن أيضا يعني تدمج بطريقة معينة. كمثل حالتي ممكن أنه أصير بالإعلام الصحي مثلا، أجمع حلو. بين الصيدلة وكذلك الإعلام.
0: حلو، حبيت هذا الموضوع. يعني يرجع أكيد للشخص نفسه. وبالتالي خلينا نعرف منكم، يعني هل الجامعة برأيك لازم تركز فقط على التخصص الأكاديمي، لو لازم تجهز الطالب بمجالات مختلفة حتى يكون جاهز لسوق العمل إذا بلش يشتغل بشيء يختلف عن تخصصه؟ وإذا رجع بكم الزمن للحظة اختيار تخصص معين، فراح يكون نفس التخصص اللي أنتوا حاليا تحملون الشهادة به، لو تغيروا بالطريقة اللي أنتوا تشتغلون بها بمجال آخر. ننتظر منكم أكيد مشاركاتكم 6 مكرر 2 9.

0: مستمعينا الأعزاء، بفقرتنا الصحية التالية راح نعرف الأخطار اللي ممكن يسببها المكيف أثناء تشغيله.
1: وهذه مناسبة عمر دخل قلل السبلت علينا،
0: أي
1: فحنسمع المخاطر يعني حتى ما يحس بالذنب.
0: هو أتوقع يعني قرأ سكريبت فخاف علينا من الأمراض يعني سابقا،
1: خاف علينا
0: فخفف علينا البرودة.
1: نحاول نبرر للموضوع نتقبله. أوكي عفية عمر.
0: في اليوم راح نعرف 5 أمراض من الممكن يسببها الاستخدام الخاطئ للمكيفات. حذر الطبيب في عيادات SM كلينيك الروسية صبحي ساميدوف من مخاطر استخدام أجهزة التكييف الخاطئة، وأشار أيضا إلى أن الإهمال الخاص بصيانتها وخفض درجات الحرارة بشكل مفرط قد يزيد إلى فرص الإصابة بعدد من الأمراض. أوضح الطبيب بأن أبرز المشكلات الصحية المرتبطة باستخدام غير السليم للمكيفات تشمل نزلات البرد، الالتهابات، وأيضا التهابات الجهاز التنفسي تحديدا، وداء الفليقيات، والتهاب الأنف التحسسي والربو، والتهاب الجيوب الأنفية، إضافة إلى الالتهابات الفطرية. وأشار أيضا إلى أن الفلاتر اللي تكون غير نظيفة قد تجمع الغبار والجراثيم وحتى العفن، ويؤدي ذلك إلى انتشارها بالهواء، بينما ممكن يسبب الهواء البارد والجاف تهيج وأيضا جفاف بالجهاز التنفسي. وللوقاية أوصى الطبيب بتنظيف واستبدال الفلاتر الخاصة بالمكيفات بصورة دورية، وتجنب توجه الهواء البارد مباشرة إلى الجسم، وخاصة عند النوم، وعدم المبالغة في خفض درجات الحرارة، مع العرص على التهوية للأماكن والحفاظ على مستوى مناسب من الرطوبة. وأيضا يعني حرارة الصيف تدفع الكثيرين إلى استخدام المكيفات الخاصة بالهواء بشكل كبير جدا، إلى أن الانتقال المفاجئ من الطقس الحار إلى بيئة باردة ممكن يؤدي مشاكل صحية.
1: طبعا داني هذا الموضوع يعني إحنا كنا مطبقي يعني هسه إحنا من الناس بالبيت، حتى تحس أنه جو زين لأنه برا كلش حارة، تيجي تخليه أو تضبطه بدرجة معينة اللي هي هسه أغلب العراقيين ضابطين على 16 إلى 18.
0: نعم.
1: فبالتالي هذه الدرجة هي أكو فرق بينها وبين اللي برا، يعني برا هسه إحنا نهاية الأربعينات تمام.
0: نعم.
1: وبداخل المكان أو بداخل الغرفة اللي أنت موجود بها تخليه بحدود خلينا نقول 18. الفرق كبير، وهذا الفرق هو اللي يسبب مشكلة صحية يعني لأغلب الناس. فاللي وصوا به حتى نحافظ على صحتنا نتبع بعض الأشياء البسيطة، مثلا فرق درجات الحرارة اللي يكون بين الخارج والمكان اللي أنت موجود به خليه يكون يعني حد 10 درجات الفرق، أكثر من هذا راح أنت تسبب ضرر لنفسك. اتجاه الهواء لا توجهه مباشرة على الجسم، خصوصا إذا أنت جاي من برا وتدخل لهذا المكان البارد، لا تكون مقابل الهواء اللي يدفع التكييف. أيضا يعني التهوية تكون منتظمة، يعني الغرفة مو دائما باقية على موضوع التكييف أو التبريد اللي موجود داخل المكان، يعني تحتاج أنه تفتح الشبابيك، تحتاج تفتح الأبواب، تحتاج تخلي ضوء الشمس يدخل لها. يعني حاول هذا يكون 10 دقائق مثلا الصبح ويا الجو لما يكون تمام، أو حتى بالليل إذا شفت أنه الوضع مناسب، مجرد بس أنه تغير حتى ما يتراكم الجراثيم والعفن وغيرها اللي ذكرناها. أضيف لها أنه يعني وأنت نايم حاول، لا ما أقدر أنصحكم بها يعني تتجنبون تشغلون المكيف ما تنامون، يعني تبقى قاعد للصبح ما يفيدنا.
0: زين أكو
1: يعني
0: شغلة
1: ما يطبقوها قصدك.
0: أكو شغلة بسيطة من الممكن أن تفيد، أنه بالمكيفات الحديثة أكو وضع اسمه الوضع الليلي.
1: صحيح.
0: يعني هاي لما تنام راح تكون درجة الحرارة منخفضة جدا، وراح تبدي تزيد هاي درجة الحرارة بمقدار درجة أو درجتين
1: على جو عام
0: كل ساعة.
1: صحيح.
0: حتى تقعد الصبح وأنت يعني
1: مرتاح
0: بشكل كامل، وما تحس بالبرودة اللي أول ما تصحى تحس بيها.
1: هذا الموضوع يفيدنا في حال داني أنه تكون الكهرباء مستمرة.
0: نعم.
1: يعني أغلب الناس مثلا الموضوع مرتبط بالوطنية، لما تجي الوطنية تشتغل السبالت اللي موجودة أو المكيفات اللي موجودة، وأكو اللي عندهم الاقتصاد اللي هو يعني ساحبين هسه امبيرات زايدة حتى يشغلوا ويكون هو موظف نفسه بالطريقة الصحيحة. فهذا الموضوع ممكن لو كانت مثلا مستمرة يكون شغال بطريقة مستمرة فيحافظ على جو عام يعني لطيف حتى يقدرون ينامون براحتهم. ضيفوا لها أنه التنظيف مهم جدا، يعني لا تعتقد أنه هذا الجهاز ده يشتغل وهو داخل المكان معناها ما يتوسخ أو ما يصير عليه شيء، بالعكس إن هو دا ينقي لك الهواء اللي موجود بداخل المكان ويسحب شنو موجود من أتربة من غبار من ملوثات، وحتى إنه هو بداخله أكو فد رطوبة تصير وهذا يسبب العفن.
0: نعم.
1: فلازم ننظفه.
0: وأيضا يعني إذا نختم الفقرة الصحية لليوم بعد ما ذكرنا هذه النصائح، يعني نقول إنه الطبيبة اللي موجودة في كامبتون دي كلينيك أوصت بالالتزام بهذه التوصيات البسيطة واللي ساعد على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة بشكل أفضل، ورح يقلل من خطر المشكلات الصحية المرتبطة بسوء استخدام الأجهزة الخاصة بالتكييف. وأيضا ما ننسى الالتهاب الخاص بالمجاري التنفسية واحد من أخطر الأمراض، فحتى تحافظ على صحة كل من بالبيت سواء كان من عمر صغير إلى عمر كبير اتبع هذه النصائح.
1: نتمنى هذا الشيء، ونتمنى الصحة والسلامة للكل بدون استثناء، ونأمل أنه المهندسين ينعمون بحياة حلوة بعيدة عن مشكلات الصيف أو مشكلات التبريد، ونتمنى لهم الصحة والسلامة والتوفيق والنجاح على مدى كل السنوات اللي جاية. هابي بيرثدي لكل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم، وكل عام وأنت بخير لزميلنا العزيز عمر عبد الكريم، كل التوفيق.

أحلى تحياتنا لكم مستمعينا بكل مكان، وخليكم ويانا. راح نتجول داخل الحرم الجامعي، نتعرف على النشاطات، الأخبار، الفعاليات اللي موجودة ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد.

معنا ضمن الحرم الجامعي وبالتعاون مع معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان نظمة كلية القانون للجامعة الأمريكية في بغداد مقرر صيفي قصير حول القوانين البيئية والحوكمة والقيادة وأيضا حماية الشعب والبيئة في العراق. وقد حضره طلبة من القانون في الجامعة المضيفة وجامعة المشرق وممارسون مهنيون في مجال القانون وكذلك من النشطاء البيئيين والمهتمين بهذا المجال. وقد حضر الجلسة الافتتاحية وفد من مكتب رئيس الجمهورية، وقد عبر الأعضاء عن الجهود التي تبذلها الجامعة والمعهد في هذا الإطار. وطبعا أشارت المديرة التنفيذية للمعهد إلى الخبرة الطويلة في العمل ضمن العراق التي تتمتع بها المنظمة، وأيضا إلى التميز الذي أشارت له ضمن كلية القانون للجامعة الأمريكية في بغداد.

ونبدأ خبرنا التالي بسؤال: كيف تبدو الخطوة الأولى نحو عالم الطيران داخل الجامعة الأمريكية في بغداد؟ قام مركز التميز للإبداع والتطوير في الجامعة الأمريكية في بغداد بالتعاون مع أكاديمية أنتركونتيننتال للطيران في اليوم المفتوح للتعرف عن قرب عن برامج وأساسيات الطيران، حيث حصل المهتمون بالطيران على فرصة للتعرف على عالم الطيران ومسارات التدريب، وأيضا خوض تجربة لمحاكي الطيران والتفاعل مع المختصين. وأيضا أتاحت فعالية المشاركين فرصة استكشاف برامج وتجربة الجانب من جوانب الأجواء الخاصة بالطيران بصورة تفاعلية. برنامج أساسيات الطيران يفتح أبواب قريبا، وإذا كنت مهتم بالموضوع تقدر تراسل وكذلك تسجل لمشاركتك ويانا.

خلينا نتقدم بأحر التهاني وتبريكات للقيادات الفذة ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، واللي يسعون دائما لتطوير أنفسهم بطرق مختلفة، ومنهم الدكتور زهير عطية مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية. تحياتنا إلى ونبارك له بمناسبة إكمال برنامج معهد الإدارة التعليمية لعام 2026 في كلية هارفارد للدراسات العليا في التعليم. وقد انضم الدكتور عطية لمجموعة ضمت 55 من القيادات العليا في مؤسسات التعليم العالي، وشارك ضمن تجربة تعليمية متقدمة ركزت على القيادة والحوكمة ونجاح الطلبة، وأيضا النمو المؤسسي وبناء مؤسسة مستعدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي. هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة الأمريكية في بغداد بالاستثمار في قادتها وتعزيز قدراتها المؤسسية، وأيضا نقل المعارف العالمية إلى العراق للإسهام في تطوير التعليم العالي ضمنها.

بفقرتنا مورنينج باز راح نتكلم عن بعض الأخبار العالمية اللي أثارت جدل وكذلك انتشار على السوشيال ميديا. إذا نبدأ أولى أخبارنا فرح نبدأها مع واتساب. طبعا العديد من المشاكل اللي ممكن تواجهنا أثناء البحث على رسالة معينة في محادثة بيننا وبين شخص آخر، فواتساب حلت هذا الموضوع. وبالمحادثات الطويلة عن طريق واتساب ممكن تتحول محاولة العثور على رسالة قديمة عملية جدا مرهقة، خصوصا لمن تمتد الدردشة لسنوات واللي تحتوي بها على آلاف الرسائل والصور وحتى الروابط. وحتى تنحل هذه المشكلة سوت واتساب إضافة كلش حلوة اختصرت بيها البحث عن اللي تحتاجه داخل المحادثة، لكن الآن صارت فقط لمستخدمين آيفون، واللي كشفت أيضا تقرير حديث عن نشره لي التحديث فقط لآيفون، لكن في الإصدارات القادمة من الممكن أن يأتي إلى الأجهزة القادمة من أندرويد وما تتبعها من أجهزة سامسونج، هواوي وغيرها. وأيضا غير من البحث صار أسرع، راح تتيح واتساب بالفعل البحث عن الرسائل، لكن الوصول إلى هذه الوظيفة على الآيفون ممكن يتطلب المرور عبر خيارات المحادثة، إما التصميم اللي يجرى اختباره فيهدف إلى تقليل عدد الخطوات، أو من الممكن أنه يصير الوصول إلى بأكثر مباشرة أثناء التصفح بالدردشة. فمثلا على سبيل المثال إذا أراد المستخدم أنه يعثر على عنوان أرسله إلى أحد أصدقائه قبل أشهر، أو حتى رابط أو تفاصيل موعد جرى الاتفاق عليه قبل المحادثة، فالاختصار الجديد يمكن أنه يوفر عليه العودة إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالمحادثة للوصول إلى البحث. رغم أن البحث داخل المحادثات مو وظيفة جديدة بواتساب، بس التحسين إيجابي هذا التحديث الجديد عن طريق الوصول إليه، واللي يعكس اتجاه متزايد لدى التطبيق، ورح يكون نحو جعل أدواته أكثر سهولة، خصوصا مع تضخم حجم المحادثات اللي يحتفظ بها المستخدمين لسنوات.

0: وخلينا ننتقل إلى عالم الفن، وواحدة من الأيقونات الجميلة جدا اللي مرت علينا وما زالت لليوم أغنياتها وحتى أدوارها عالقة بذاكرة كل اللي أحبه اللي قدمتها، الراحلة ويتني هيوستن. وبلفتة مؤثرة جمعت بين الذكريات والتكريم، اختارت شركة ماتل المنتجة لدوما باربي أنه تحيي ذكرى هذه المغنية اللي توفت ب 2012 عن عمر 48 عام بطريقة استثنائية. شلون صممت لها دمية اللي هي أكيد باربي، يعني استوحتها من ملامحها وأطلالتها الشهيرة هذه الخطوة حتى تعيد حضور النجمة إلى الواجهة وتستحضر إرثها الفني ومحبة الجمهور إلها بعد سنوات من رحيلها. طبعا خلينا نذكر أنه يعني الاحتفال إجا بهالطريقة، أخذوا الصورة أو اللوك لهذه الدمية من الفيديو الموسيقي لأغنيتها I wanna dance with somebody، وكانت بعام 1987 تحديدا يعني، وياها الميكروفون بإيدها وترتدي نسخة طبق الأصل من الفستان الأرجواني اللي كان موجود بدون أكمام، والأقراط اللي دلت يعني تكون بألوان، بالإضافة لمكياج عيون ويتني هيوستن اللي هو مميز كان بالنسبة إلها، يعني تعرفها من اللوك الخاص بيها. هذه الدمية يعني جت بمرور 40 عام على انطلاقة ويتني الفنية، وما اقتصرت بس تكريمها من خلال هذه الدمية، راح يكون أيضا على مدار 2026 تكريمات تشمل جائزة الإنجاز مدى الحياة من أكاديمية التسجيلات، وحفل تكريم ختامي لقاعة مشاهير بنيوجيرسي لعام 2026. خلينا نذكر أنه الراحلة كانت ولادتها بالتاسع من أغسطس 1963 بنيوجيرسي، وهي ابنة المغنية الشهيرة سيسي هيوستن وابنتها عم المغنية ديدي وارويك، وغرست بها والدتها حب الموسيقى. شي حلو يعني تجي بعائلة فنية وتأخذ هذا الشيء أو تستمد من أهلها من والدتها،
1: يعني لعلهم ورثوا الغناء والموسيقى عن بعض،
0: كانت رائعة جدا.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

أيوة IBFM 101.5 رح نختم حلقتنا اليوم بآخر فقرة عدنا واللي هي أصل الأشياء. رح نرجع بهذه الفقرة للزمن شوية حتى نعرف حكاية بعض الأشياء اللي ممكن نشوفها كل يوم بس ما نعرفها منين أجت. واليوم رح نتحدث بالتحديد عن السلم الكهربائي.

0: طبعا بداية الموضوع، يعني إذا صعدنا على السلم العادي سابقا قبل ما يكون كهربائي كان لازم نبذل جهد حتى ننتقل من طابق إلى طابق آخر. لكن من يا ترى اجت فكرة إنه هذا السلم يكون متحرك وما يخلينا نبذل جهد حتى نصعد إلى الطابق الآخر؟ من صاحب الفكرة؟ شو وقت الظهر؟ وليش احتاج الإنسان أصلا إلى اختراع هذا الدرج؟ طبعا البداية كانت قبل ظهور السلالم الكهربائية، واللي كان الصعود إلى الطوابق مثل ما ذكرت شيء جدا مرهق، درج تقليدي، الكثير من الخطوات وازدياد ارتفاع المباني خلى هذه الحاجة إلى أن تنتهي وتلقى يعني توجد لها حل. ففي القرن 19 بدأ المخترعون بتجربة أفكار مختلفة للدرج المتحرك، كان بعضها التصاميم الأولى أقرب إلى منصات أو حتى أسطح مائلة تتحرك، لكن ما كانت تشبه السلالم الكهربائية اللي نعرفها اليوم.
1: طبعا داني، بنهاية القرن 19 وبداية القرن 20 بدأت تظهر نماذج أكثر تطورا، تحديدا 1895 ظهر بالولايات المتحدة تصميم مبتكر لجهاز يتحرك يشبه الدرج أو السلم، طور المخترع جيسي رينو، وكان التصميم عبارة عن سطح مائل يتحرك صعودا، وما كان يحتوي على درجات بالشكل الحديث اللي موجود هسه عندنا، بس التصاميم الأخرى بدأت تتطور يوم بعد يوم.

الفكرة الأساسية بدل ما يتحرك الإنسان على الدرج نخلي الدرج نفسه يتحرك. هنا تكمن عبقرية الأشياء. فالسلم الكهربائي عبارة عن سلسلة من الدرجات المتصلة ببعضها تتحرك باستمرار على مسار دائري. بس ليش يا ترى هذه الدرجات أو الدرجات ما تنقلب؟ هذه الواحدة من التفاصيل اللي ممكن نفكر بها. السلم الكهربائي ما يتحرك بالدرجات بشكل عشوائي، بل كل درجة مرتبطة بنظام من العجلات وحتى المسارات. زين، شلون انتشر؟

0: بداية ظهر السلم الكهربائي بأماكن محدودة، لكن مع التوسع الخاص بالمدن وظهور المتاجر الكبرى والمحطات صارت الحاجة إلى جدا عالية.
1: صحيح.
0: وأيضا هل السلم الكهربائي أسرع دائما من الدرج؟ طبعا مو شرط أكيد، لكن ميزة الأساسية هي ليست السرعة فقط، بل أنه يسمح لك بالانتقال بين الطوابق بجهد أقل ويخليك تتعامل مع التدفق المستمر مع الأشخاص. وغير هذا ممكن نشوفه بكثرة بالأماكن اللي تشهد حركة ناس كبيرة.
1: صحيح داني، وبالتالي السلم الكهربائي مثال جميل على طريقة تفكير الإنسان، فما نحتاج أنه نبذل جهد هواية، بس بنفس الوقت نقدر أنه نستوعب عدد اللي موجودين بداخل المكان، يمكن المصاعد وحدها ما تكفي.
0: نعم.
1: وهذا يعني مثال حي إذا تروح لمولات أو مراكز تسوق أو مؤسسات تحتوي عدد كبير من الناس، فالدرج التقليدي ما تغير هواية، بس ساعد الإنسان أنه ينتقل عبر الطوابق بطريقة أسهل ويعني أريح بدل هالجهد العالي. وبالتالي من درج ثابت لدرج يتحرك باستمرار انتقل الإنسان بفكرته حتى يصعد إلى الأعلى أو ينتقل من مكان إلى آخر. وبالتالي مرة ثانية لما تكون على السلم الكهربائي راح تعرف شنو قصته ووين بلشته.

101.5 إذاعة الجامعة الأمريكية، وصلنا وياكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لليوم. نذكركم برنامج بالعربي من الساعة 8 إلى الساعة 9، وأي يوم بالضبط؟ كل أحد، ثلاثاء وأيضا خميس. وأيضا نقدم التحيات في النهاية، نقدمها من الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، ويانا بالسوشيال ميديا فاطمة عامر وأيضا هجس، تقديمي أنا دانيال وست سهاد ربيع، وأكيد المخرج الخاص بالبرنامج عمر جهاد.

قاعدة نسمع عنها دائما حتى نحافظ على ترطيب الجسم، إنه نشرب 8 أكواب من المي يوميا. هذه ممكن تكون مو حقيقة كاملة، لأن احتياج الجسم للماء يختلف من شخص الثاني، ويعتمد على عمره، وزنه، نشاطه البدني، وحتى درجة حرارة الجو. الأهم أنه أنت تشرب كمية كافية من السوائل وتستجيب لشعور العطش. فاحتياجات جسمك هي مو نسخة من احتياجات الآخرين، لكن يبقى هذا الجسم يحتاج للترطيب.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل كلمة تنقال لازم تهزك، ولا كل رأي سلبي لازم تصدقه. الناس ممكن تحكي بكل لحظة، تمدح، تنتقد أو تحكم من بعيدة، لكن بالنهاية أنت الشخص الوحيد اللي يعرف قيمته ويقرر شنو يسمع وشنو يتجاوز. ذكر، خليك دائما إيجابي، لا تخلي كلام عابر يهدم ثقتك بنفسك أو حتى يأثر على قيمتك.

أبسط وسيلة حتى تحمي نفسك من الأمراض هي تغسل إيدك بالماء والصابون. نعم، ثواني بسيطة لغسل الإيد راح تمنع انتقال الكثير من الجراثيم. هذه عادة بسيطة ممكن يكون أثرها كبير جداً إذا أنت استمريت عليها وعلمتها لأبنائك.

0: تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: Oh boy.

انتبه وراقب وقتك الرقمي قبل ما يسرق منك وقتك الحقيقي. يعني لازم تعرف كم ساعة تقضيها على الهاتف. معظم الهواتف تعرض عندك تقرير يومي أو أسبوعي عن وقت استخدام الشاشة، وممكن هذا الرقم يفاجئك. لذلك خليك متابع هذا التقرير وانتبه للوقت الرقمي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الحركة بركة، هذا نسمع دائما من أهلنا ومن الناس الكبار بالعمر. وطبعا الحركة هي أسهل علاج إحنا ناسي، لأن بحياتنا اليوم صار كل شيء ممكن أنه تسوي وأنت بمكانك، تطلب الأشياء بالتليفون، تتواصل ويا الناس بالتليفون، وممكن أيضا تتحرك من مكان ثاني بسيارتك. فالحركة انتهت تقريبا حتى بداخل البيت. والحركة مو شرط رياضة ولا شرط أنه تروح للجيم، حاول تمشي، تتحرك، تتنفس براحتك وبمكان حلو. فكل دقيقة حركة راح تصلح لك ساعات من القعدة، إذا بالشغل وإذا بالبيت. والحركة راح ترفع من مزاجك وتقلل عندك التوتر، وحتى النوم تحسنه لك. ف15 أو 30 دقيقة باليوم تخصصها للحركة أو للمشي كلش كافي وتفيدك. وإذا تتحجج ما عندك وقت للحركة، راح تضطر مستقبلا تلقي وقت للمرض.

0: 5'9", brown eyes.
1: إذا اختلفت ويا شخص وقف سيارته بباب بيتك، فهذا الموضوع ينحل بالأخلاق، بالكلمة الطيبة، وإذا ساءت بال911. أما أنه تمد إيدك وتخرب هذه السيارة، فهذا عجز أخلاقي يعاقب عليه القانون قبل الضمير.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

ناس تفقد شهيتها وهي فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والسر أنه الجسم يحاول يحافظ على درجة حرارته الطبيعية، لذلك تقل حاجته لإنتاج حرارة إضافية بعملية الهضم، فينخفض شعورك بالجوع، وهذا يصير عند هواية ناس. فالتعرق وفقدان السوائل تسبب شعور بالإرهاق وعدم رغبة بتناول الأكل، وفقدان الشهية بالصيف هو أمر شائع عند هواية ناس، مو معناها عندك مشكلة، بس المهم أنه تنتبه على نوعية الأكل وتقسم الوجبات بطريقة صحيحة.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

النباتات بداخل البيت تضيف حياة وحيوية، وإذا كنتوا تعتقدون إنه هي مجرد ديكور تجمل المكان، فصار ضروري إنه تغيرون نظرتكم وتفكيركم تجاهها. فالنباتات بداخل البيت أو حتى بالمكان تنطي لمسة من الطبيعة. اللون الأخضر يساعدك إنه تحس بالهدوء والراحة النفسية ويخفف من التوتر على مدى اليوم. وبعض النباتات تحسن من جودة الهواء داخل الأماكن المغلقة وتخلي البيئة اللي تحيط بيك أكثر راحة وانتعاش. فمرات نبتة صغيرة بزاوية من البيت أو بالمكتب ضيف لحياتك راحة أكثر مما تتوقع.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل شيء يحيط بيك بهذه الدنيا مثالي، بس طريقة نظرك للأمور ممكن تسوي فرق كبير جداً بشعورك وبحياتك. فحاول تدرب عقلك أنه يشوف الجانب الجيد، ومو معناه تتجاهل الصعوبات أو تنكر الواقع، لا، معناه تختار أنه تكون أفكارك إيجابية مو سلبية، لأن راح تأثر على نفسيتك وعلى حياتك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الطموح شيء كلش حلو، بس إذا كان بدون حدود وبدون تنظيم رح يتحول لضغط داخلي مستمر. فخلي طموحك واضح وقسمه بخطوات تقدر توصل بيها. هذه الخطوات وإن كانت بسيطة بس أكيد مستمرة، وهي اللي رح توصلك للطموح.

الزراعة بالعراق قلب الحياة النابض، ومن آلاف السنين الأرض العراقية انزرعت بالحب وبالتعب، ودجلة والفرات زقوا هذه الحقول وغذت شعب كامل. فالزراعة مو مهنة، الزراعة ركيزة للأمن الغذائي ومصدر للرزق، وهي الجسر اللي يربط الماضي والحاضر وحتى المستقبل. وإهمال الزراعة يعني تراجع باقتصادنا وفقدان لاستقلاليتنا، وهذا يهدد قدرة الأجيال اللي جاية على أنه تعيش بكرامة. فخلينا نحافظ على ترابنا، وخلينا ندعم المزارعين، ونستخدم المياه بحكمة، ونستثمر تقنيات الزراعة الحديثة، لأن مستقبل العراق يبدي من أرضنا اللي نزرعها كل يوم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تربية الأطفال مسؤولية، فالطفل ما يتعلم بس بالكلام، يتعلم من طريقة الأهل بالتعامل بوقت الزعل والخلاف، مثل وقت المحبة والانسجام. لما يشوف احترام وهدوء وحوار بدون تجريح، يتعلم أنه الخلاف ما يعني فقدان المحبة، والاحترام باقي وموجود حتى بلحظات الزعل. فالأسلوب بالتعامل يعلم أكثر من الكلام، والأطفال يتعلمون من ردود أفعالك قبل كلماتك.

0: can play this back to back. Yeah, they want it back to back. They gonna ask if I can play this back to back. I took a break from views, now it's back to...
1: كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

المواقف هواية نمر بيها، ومنها ممكن يتعرض شخص لكسر أو التواء، وأول رد فعل عند البعض هو يحاول يعدل العظم أو يحرك الطرف المصاب، وهذا ممكن يسبب سوء أكثر. التصرف الصحيح تثبت الطرف المصاب قدر الإمكان باستخدام شيء صلب، وحاول تخلي كمادات باردة أو ثلج ملفوفة بقطعة قماش حتى تخفف التورم، والأفضل أنه تنقلون المصاب إلى أقرب مركز طبي مع تجنب تحريك الطرف المصاب بشكل غير ضروري. وبحالات ثانية ممكن تحتاج أنه تكون هادئ وثابت إلى أن توصل الإسعاف.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. AUIB FM. See if you can spot this one.